0: جزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عدنا الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عدنا الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية